معاشر المسلمين وزمرة المؤمنين رحمكم الله. روي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة أوصته

0: اللهم صل على سيدنا محمد، اللهم صل على سيدنا محمد، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد.
1: Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.
0: Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن

بسم الله الرحمن الرحيم. إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض

خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم.